جاي مبيا يا يا يا ما وانت فيا فيني دونت يا يما إبريزا وانت صي يا برابو أما بيا سيفا ودوزا